0: تدق قلت لي دواش ودور نفسه دار كيلفن هاريس توم جرانين اتنين اليوم جو مالتا by your side راينو جيلا ونك
1: good afternoon
0: good afternoon
1: كليتا التايبة ينا ملت نقطة بلاتي قديمي
0: طيب كنتي ايو كولو جوبني كيف عملتو لي
1: مش هكني بقو تايتو قدني سين عندي اكتك التومة
0: طب ماشيش طبعا
1: نيقسة عندي شهجة حلوة نيقسة تسكنتا Skanta marja l-Albanija u reġa ġirura. Fidu, fidu.
0: U t-tini darba li t-tini ġurnata li insejt warajja. I tibqa semmijeli, ma l-ewel, ma l-ħasna kem nibdow il-program.
1: Għalija li ħambil xaħġa.
0: Ija?
1: Mbill imma.
0: Forsi għada jista' jkun.
1: Issa naraw għada.
0: Jekk ma t-fakkarnix, Gail, jekk ma t-fakkarnix.
1: Ma tarax n-fakri ka souvenir.
0: Imma s-sema t-fakkarni, ma kieku għab il-bidu dal-program tegli rajda. Ija t-wedġa jentu għada bikbira.
1: Wedġa, nishtiq nis-voga.
0: Rajtek t-svoga, ma' jem, d-dizzik s-souvenir tija, ju. Xiekke, t-fakkile dik il-botta.